0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din thumma nusalli wa nusallim ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'asyiral muslimin usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا يسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه
1: الله اكبر الله أكبر

لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا استقيموا واعتدلوا صف الروس لندرابلكم. الله أكبر.

موسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.